0: تسمعنا بس تسمعنا نانوك اف ام هنا ميجا هرتز.
1: نو موتشيلسا ميكيلي مساغوت
2: بينا شونغون نامي اوكتوبر ابسوفياني تي امي ميرسوك قوليسي مساق اولوكوت ارفيني لني كونو اكولو اتاتي ميكي اسانغاتي نقاقبوك انو راكي باسيك سيكونتي موت ميتيري قوليتونغا هانو تسوكاسو سقاقتساق
1: بير اوسيكتن فو نوك
2: اونس